0: لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby إيه لدو Come on here.
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركبي هيك بالوشيري مونامور اي دونت لايك بجبنتي لابي مركبي هيك بيلاقيني هلو جوجا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو جوجا بيناديني come on baby جوبوزي I love you
1: I love you
0: ساغبو
1: ساغبو
0: وي وي وي

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

في مدير البلدية نبلشي ما قبلشي وجه قال أصله سوري عشان أبوه شامي فلسطين من كل عجل واحد تكون أضربت لأنه تكون كله سوا قال أصله سوري عشان أبوي شامي في مدير البلدية نبلشي ما قبلشي وجه بعدين صار المدير كان

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.